درسخ بنتس برنامج ينجيكت بين بلتي برنامج ركسكات ميديم ويفيكا ليو اكاشواني كرجلين وقس بو نيمي بجا سمچندوك كاساتا التافيتغي بجا غسق با اكاشواني اردو سرويسكنا برنامج جيليبت جيليولا غير بازات

Recep Hoca Bayo سنتين مسكن سنتين قصور فيلم سي بروجرام كاك لنغمة وديد نارين أور الكاكنيك كي آوازن مهم سمير كي لكي ويز جيت كو سنجي دياه نديم شفن نيم.

0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: باشي سوسن صاحب يري شتيا قصيدة زري بحر طويل زري يم چي چي جو ديون غرنل سب جوريس
0: يون غرنل سب جوريس ده فتناس قربي مات كيو مجو ده ده غنان خوين زربت صلى الله سبين مفايا دون إنا